0: سمكرم أرجوك الكتاب من كلام السلام لكن ليس هناك مصدر مستعجل وهذا ما يناسبكم من كل شيء بجاء بجلاله سترنا
1: وإن كان يبدون دارنا لك بندو سترام جينا رفع كل شيء بجيب أكبر بيجيك وسترى قد تتخاما مع سلام ولا بلو ما يسيبك
0: بجاء أكبر بيجيك أكبر بيجيك أكبر بيجيك أكبر بيجيك أكبر بيجيك أكبر بيجيك
2: Yeah.
0: خیلی که خود خانم بیشن
1: خب خود نکر خب خود نکر
0: خب خود نکر